0: نعم ناسو تيشة
1: موشي ما قاشا
0: في أبرو
1: أولو أبو لأي
0: نعم
1: إنها أبو من جو جو سمام
0: تو
1: أبوان بي إيجو مبي نها أبو بجين
0: نعم
1: نا أبو ما
0: Ok, vous karate.
1: Bon.
0: Non, et d'où est-ce?
1: Merci, bonne nuit.
0: Merci.